واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

حجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري

حلو وإذا جميت تليت مكان برفلك أسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من يعبدو بقيري بلد جميت تليت وإذا اشتبوتني البلاتي

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كبسي جرقية تراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيداي اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانا تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوشوفانا دي برخا قريشي

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على مطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي الوزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

وخيف يبررون وفا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتكا كبسي جرقيه تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه تایه

جوهان رجا محمود قزل جوهيه وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سليم داني بتاوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار بطا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادره موشتو جا خشار مسکینی حرامی میره

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتر چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیزد بو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي باره هنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تردوتي حنكي خبتتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كيتا جوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تا تليفوني تا تركا الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عستا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چایش ور چی بکشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: تدل شادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونايو بوزلو
1: سي هاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريجا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيف مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داره ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برفا قريشي

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية كريمن هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعب نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام

0: حليب حليب حليب
1: شلون ولادك؟
0: ارحم الله ارحم
1: بكري.
0: السلام عليكم ابيك.
1: خوش قلطك بكري. حصصن
0: حصصن
1: بكري
0: يا فندم.
1: طياره كل الناس اخذ كبش اشياء خصيصي بلا قطع شاي خوش بكري بيت الشركه. هاي بكري هاي
2: لا بلا شريراني ما حد جاي. خلي يسوي قهوه قهوه.
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

از معلم خراب عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

يقول من جك بريمة ورشينة كنة بفي دلي وقت زنارا أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينا دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآصادية من تورا بل بيبري من بر بطابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید.

خاي يبررو نوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسمنا مبدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مصد یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بند دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه